الكريم أو الإرهاب غنوا ها سلت المعوانة تلا تلا فو مرايا عنا تلا ننجد عنتون وبان غني موتا شو قوي غني ركايا دي غدامي كمارو با قوي كمارو بان سعالي وقولي أو تلقاء تلقاء نمازن نجمي نعم نعم